بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لقول هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقر لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات خجت وكام خجن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقر لاو جغلو يأسات نبلوال ناتشو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام سوچن بكالس تنفاس حساد داچوال سرگر لاوچ غلو يأسات نبلوال ناچو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقل لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو